0: غير
1: أهومي.
2: اشتقنا للبيت
3: وطني مان
0: همارا كري
4: نشتم فيه
5: من بيريا خاني خوكري
6: مويا كوشا
0: كر
7: كولو
8: نينوب
9: مي فاميليا